0: أرجوك أرجوك بلاش قالش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
1: يا النظام

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: عدد الأغاني على انرجي.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

الحريري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a statement.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 28 أغسطس. تباع التذاكر على تيكتس مارشي أوفيشال راديو سبونسر إنرجي 92.1.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: تخت امرك
2: احمد عدلي. تخت امرك. تخت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com.
4: النهاردة الويكند نون ستوب ميوزك على إنرجي.
5: محمد عدوية

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 28 أغسطس. رامي صبري.
1: انتي مجنناهم انتي انتي معدياهم انتي انتي مزعلاهم انتي انتي معقداهم انتي.
0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: النهاردة الويكند، اسمع أغاني بدون توقف على Energy.

0: اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. علي الفولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
1: It's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط رأس وهاي فارا. كل يوم جمعة من الساعة

0: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 28 أغسطس. رامي صبري.
1: انت مجنناهم انت معدياهم انت مزعلاهم انت معقداهم انت.
0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي official radio sponsor energy 92.1.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على Energy 92.1، عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهاردة
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
3: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
3: كل يوم خميس من 3

الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية.

0: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل
1: جديد. حكيم وحودة بندق على انرجي. اه يا حبيبنا.

0: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
1: Dance with Abu.

كرواسون. اليوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: Possiamo.
1: جديد علي لوكا على انرجي انساكي ازاي.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه.
1: 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: تحت أمرك.
1: تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 28 أغسطس. رامي صبري. تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. أغاني طول اليوم 24 ساعة على انرجي.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه.

الأغنية اللي جاية في لعبتك فايرل دلوقتي هي اللحظة لنورين أبو سعدة، ودي من الأغاني اللي قدرت تعمل انتشار كبير الفترة دي، ومش بس عشان الأغنية نفسها حلوة، لكن كمان بسبب السوشيال ميديا واستخدام ناس كتيرة ليها. لحظة أغنية رومانسية بمود صيفي خفيف، وده مخليها مناسبة جدا للفيديوهات والريلز، خصوصا إن عدد كبير من الممثلين والشخصيات المعروفة بدأوا يستخدموا الأغنية كباك جراوند في فيديوهاتهم، فبقت الناس تسمعها في أكتر من مكان وتبدأ تربطها بالفيديوهات والمشاهد اللي شافوها عليها. نورين أبو سعدة أصلاً عندها ستايل مختلف في اختياراتها للموسيقى، ولحظة بتبين جانب رومانسي وهادي منها. يلا نسمع لحظة لنورين أبو سعدة ونرجع تاني.

هيتس على انرجي. من غير ما اطول عليكم هنخش على طول على المركز العاشر اللي بتحتل اغنيه جديده على لعبتك عربي الاسبوع ده لمحمود العسيلي، وهي اغنيه يا لهوي. الاغنيه من ضمن الميني البوم الجديد لعسيلي اللي بيضم التلات اغاني واللي نزل بعنوان عسيلي نسخه الساحل. قدرت الاغنيه دي تحقق نسبه مشاهده عاليه جدا، وصلت لقرب 1.5 مليون مشاهده على اليوتيوب من وقت نزول.

أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-00-19.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: أرجوك أرجوك بلاش قالش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
1: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
2: أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز السادس، وهي أغنية كده كده لأحمد سعد وجودي. الأغنية نزلت من 3 أسابيع تقريباً، ودي أول أغنية ينزلها أحمد سعد مع بنته جودي واللي بتغني معاه بالأسباني، فأول ظهور فني رسمي ليها. الأغنية قدرت تحقق قرب 2,500,000 مشاهدة على اليوتيوب من وقت نزولها، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان نادر حمدي وأحمد سعد، وتوزيع نادر حمدي. تعالوا نروح نسمعها في المركز السادس ونرجع نشوف مين

أغنية من كلمات توليت ومصطفى ناصر، ألحان توليت ومعتز مادي، وتوزيع معتز مادي. تعالوا نروح نسمعها في المركز الرابع.

0: Hits Friday on Energy.
1: اسمعوا أغنيتي الجديدة إن على إذاعة إنرجي ريم علي.

0: بي.
1: لعبتك للأغاني الإنجليش لسه مكمل معاكم لحد الساعة 9 لحد ما نعرف إيه هي الأغنية اللي هتكون معانا في المركز الأول في حلقتين النهاردة. لكن إحنا لسه في المركز 25 اللي من نصيب أغنية سويم لفريق BTS. أما

للوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي.

تك لذا بوسا، والمركز ال 13 من نصيب أغنية Turn Off The Lights للجوس جاك ستايل جون، والمركز ال 12 من نصيب أغنية جديدة لنيكي هيتن. نيكي هيتن هي مغنية جديدة نزلت أول ألبوم

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6-7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 ايميل sales@novo-eg.com.
2: It's Friday on Energy.
3: لعبتك English مع باسم كميل.
4: يلا بينا نبدأ التوب 10 سونجز في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش، وعلى طول نروح على المركز العاشر اللي بتحتلها أغنية American Girls لهاري ستايلز. أما المركز التاسع فهي من نصيب أغنية كانت في المركز العاشر الأسبوع اللي فات وطلعت مركز واحد بس، هي أغنية ألي جولدينج الجديدة Ravers. والمركز الثامن من نصيب أريانا جراندي بأغنية Hate That I Made You Love Me. وعلى فكرة

وصلنا لأهم وأخطر مرحلة في حلقة النهاردة، وهي طبعا التوب 5 songs، أكتر 5 أغاني إنجليش اتطلبوا على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج إنرجي. في المركز الخامس بيجي أليكس وارن بأغنية Fever Dream، أما المركز الرابع فهي من نصيب أغنية Self Aware لتمبر سيتي. المركز الثالث بقى من نصيب أغنية كانت في المركز السابع الأسبوع اللي فات والحد دلوقتي مكسرة الدنيا، مع أنها نزلت مع أول بداية كاس العالم 2026، هي أغنية داي داي لشاكيرا ومعها بيرنا بوي، لسه مكسرة الدنيا لحد النهاردة في المركز الثالث في لعبتك للأسف.

ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم يعني، مش هيبقى أنت والحر.

0: هضا هيركنها في الثمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضاء من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيد.
1: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.

كل الأغاني الجديدة بتسمعها على Energy. جديد محمد عدوية على Energy.